أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبو.

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wesu hinama arada Allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tudé souf ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbindé fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind na ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi ma ko teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digalé waye nak yalla nemé ku na ca mbolo malaaka ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ني إبليس لتخ نك ملانك بني سجوتل سني مام آدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu féteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولتي بوك ديبلوكادي سي خريف سي سوتي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن سوبي شيخ أحمد تجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب

تهتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهدي الظالمين. يالنا يننتي بفتلي كل بمن نتو بسبرم نتو إبراهيم كي أي بات يونغ خمني باتو شريعة لدفا لامبو أي نديقل أكي تري نينا يتم متخو تيتخ أك باستيف بوير متل بات يويو متل غرافت نينا لولا تخون ما أم كونتان تيكي موم أكو نغرم ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko لا ينال عهدي الظالمين سيست دانا سي ام ني كاتور لول با جيغي دايو واي دانا سي ام ني باخ لول با جيغي دايو واي نك سماك ماخ مودي امامغي اك قدوغي دوماكو جوخ موك توغ كات دوماكو جوخ بييفير دوماكو جوخ كوي بوكالي كو باخ ريك كوي ولا كوي جوخ كون نا كوي يو سي سا نجابوت ما ديف كو ني مالا ديف waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolou bindu bu reey la buy wanene yalla kholul askan yalla kholul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la khol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikin shakiran li an'amihi اشتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين كن جسن إبراهيم كباخل متخ يلا ريلو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غورغو باخغوغو دي سنمام إبراهيم waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeele ci tawuf mu jeele ci bayam jeele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni nattuna ibrahima ci ay baat neena bat yoyu batu lap rek la at tahara la

قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريج عبد الله جوب

ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

عبسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني

له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي دي سان خري سان سوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتو يالا اك ما خام تي سان ايميسيون كلمه الحق.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بوكو شا احمد تجاني ندو دلو سينا سن اميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جوجي مكي دبلو كدي سين خالد شيخ أحمد التجاني لو دلو سينا تيكاتو نيالا أكما خم عندك سين خالد عبد الله جوك سين إميسيون كلمة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوله مبكي دلو قديد دلو سننتي كاتنو يالا أكبا خام جسد إمسيو كلمة الحق سنبوك شيخ أحمد التجاني دلو قدقل عندك سنبوك أبجاك

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جوندي مكي دبلكادي سن مكو شا احمد تجاني النو ديو سن تي كاتم يالا اك مباخم عندك سن مكو عبد الله جو تي سن ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولي بوكي دبلوكاري سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط بابجب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سين خلق سين صبي شاه أحمد التجاني داو دلسينو عندك سين بوك بابجا كسين إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولتي بوكي دغلو كاتي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني النو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا